هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

0: تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي. نستهل هذه الإذاعة بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ البحتيمي ما يتيسر له من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الأنعام بصوت الشيخ البحتيمي، والآن أيها السادة نقدم لحضراتكم التعليق اليومي. زيارة وزير الشؤون الخارجية إلى منغوليا وجمهورية كوريا. قام وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيوم جايشنكر بزيارة رسمية إلى منغوليا وجمهورية كوريا خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو 2026، حيث زار منغوليا في 22 و23. التقى خلالها بالقيادة المنغولية وأجرى مباحثات مع نظيرته السيدة بي باسي سينغ، والتقى برئيس أمانة مجلس الوزراء السيد بي إنخباير، إلى جانب لقائه مع كل من رئيس منغوليا السيد يو خوريلسك ورئيس البرلمان المنغولي السيد إس بيامباسوك، بالإضافة إلى وزير التعليم السيد إل إنك أمغالان. وخلال الزيارة استعرض الدكتور جايشنكر التقدم المحرز في العلاقات الثنائية، وناقش مجالات التعاون المحتملة مستقبلا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند ومنغوليا وتوسيع نطاقها، إلى جانب بحث مجالات التعاون في الشراكة التنموية والتجارة والتعليم والثقافة وبناء القدرات وسلاسل التوريد والتعدين والمعادن الحيوية والدفاع والربط الجوي والروابط الشعبية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. كما زار الدكتور جايشنكر موقع مشروع مصفات النفط في التانشيري بمقاطعة دور نوجوفي الذي يتم تنفيذه بدعم من الهند برفقة نظيرته المنغولية ووزير الصناعة والموارد المعدنية، حيث اطلع على سير العمل في المشروع. تعد الهند ومنغوليا شريكين استراتيجيين وشقيقين روحيين وجارين ثالثين تجمعهما روابط حضارية عميقة تمتد لقرون عبر الديانة البوذية. وخلال الآونة الأخيرة أصبحت الركائز الأربعة التي تبدأ بحرف دي باللغة الإنجليزية، وهي الدارما والديمقراطية وشراكة التنمية والتعاون في التنمية الرقمية، بمثابة عامدة للعلاقة بين البلدين. وتاريخيا تواصلت الهند ومنغوليا منذ القدم عبر التراث البوذي المشترك، إذ طرح بعض المؤرخين الهنود والمنغوليين بفرضيات حول هجرة بعض القبائل من مملكة كانغرا إلى الأراضي المنغولية قبل 4300 عام. وفي عام 1924 ذكر رئيس وزراء منغوليا آنذاك السيد إي أمار في كتابه تاريخ موجز لمنغوليا أن الأسلاف المنغوليين قدموا من الجانب الآخر لجبال الهيمالايا. وهناك رابط آخر مثير للاهتمام يشار إليه كثيرا، يتعلق ببحيرة غانغانور. ووفقا للعديد من المنغوليين استمدت البحيرة اسمها من نهر الغانغ في الهند، حيث أحضر بعض الرحبان البوذيين المنغوليين مياها منه وسكبوها في البحيرة الواقعة في مقاطعة سوغباتار فأطلقوا عليها هذا الاسم. كما أن العديد من الكلمات في اللغة المنغولية تعود جذورها إلى اللغتين السنسكريتية والبالية. لقد أحدثت الزيارة الأولى لرئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي إلى منغوليا في مايو 2015 بمناسبة الذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تحولا نوعيا في العلاقات الثنائية، حيث ارتقت هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما ساهمت زيارة الدولة التي قام بها رئيس منغوليا

يدخل لسكو أخناجين في أكتوبر 2025 في تعديد الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر. هذا وقد زار الوزير الهندي جمهورية كوريا خلال الفترة 24 و 25 يونيو، حيث أجرى مباحثات مع وزير خارجية جمهورية كوريا السيد تشوهيون. استعرض خلالها الجانبان التقدم المحرز في متابعة نتائج القمة التي عقدت في أبريل 2026 بين رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي ورئيس جمهورية كوريا سيد لي جاي ميون. كما بحث الجانبان مجالات السياسة وبناء السفن والتجارة والاستثمار والدفاع والتكنولوجيا والطاقة النظيفة والثقافة والروابط الشعبية، وناقش الفرص المتاحة في قطاع الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية وآفاق التعاون في المحافل متعددة الأطراف. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الأوضاع المتسارعة في الشرق الأوسط وتداعياتها على سلاسل التوريد العالمية، واتفق على أن عيادة فتح مضيق هرمز بسرعة وأمان وضمان حرية وأمن الملاحة لجميع السفن تعد أمورا بالغة الأهمية للأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي. واتفق أيضا على الحفاظ على تواصل وثيق ومواصلة دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذه الغاية. وإضافة إلى ذلك، شارك الدكتور جاشنكر في منتدى جيجو، وهو منتدى دولي شامل يتخذ من جزيرة جيجو في جمهورية كوريا مقرا له، ويهدف إلى بناء سلام وازدهار مشتركين ومعالجة قضايا الاستقرار والأمن في المنطقة من خلال التعاون الدولي، علما بأن الهند وجمهورية كوريا تجمعهما روابط حضارية تمتد لقرون، إذ يتشارك البلدان تراثا بوذيا غنيا وعلاقات وثيقة بين الشعبين. استمعنا أيها السادة إلى هذا التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية، وبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، كما نقدم لكم بعد ذلك برنامج سبوت لايت، وبعد هذا البرنامج نقدم لكم قطعة أخرى من الموسيقى الهندية، وقبل نهاية هذا البرنامج نقدم لكم موجز الأنباء. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية الأولى.

سيداتي وسادتي تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. أنتم مع فرحان أنصاري

أول المقدمات هذه النشرة. رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي يستهل زيارة رسمية تستغرق 3 أيام إلى سيشيل، وذلك لحضور احتفالات اليوبيل الذهبي للعيد الوطني للبلاد. وزير الداخلية والتعاون السيد مشاه سيطلق اليوم خدمة بهارت تاكسي في 14 مدينة بولاية غجرات. الهند تطور أول منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين باستخدام الحرارة الناتجة عن المفاعل النووي. الهند تطلق عملية أمستاد لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث إلى فنزويلا التي ضربها زلزالان قويان مما أسفر عن مقتل أكثر من 920 شخصا. في منافسات دوري الهوكي الاحترافي للرجال، الهند تكتسح باكستان بنتيجة 7-1 في لندن الليلة الماضية. وفي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، أوروغواي بطلة العالم مرتين تودع منافسات الفيفا بعد خسارتها أمام إسبانيا بنتيجة 1-0. أيها السادة، الآن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية منها والدولية. استحل رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي صباح اليوم زيارة رسمية تستغرق 3 أيام إلى سيشيل، وذلك لحضور احتفالات اليوبيل الذهبي للعيد الوطني للبلاد بصفته ضيف شرف. وكانت آخر زيارة قام بها رئيس الوزراء إلى سيشيل في عام 2015. من جهتها، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أن وفدا من القوات المسلحة الهندية إلى جانب سفينتين تابعتين للبحرية الهندية سيشاركون في هذه الاحتفالات، في حين سيجري رئيس الوزراء محادثات مع رئيس سيشيل الدكتور باتريك هيرميني لاستعراض كافة جوانب التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما سيلقي رئيس الوزراء كلمة أمام الجمعية الوطنية في سيشيل ويلتقي بأعضاء الجالية الهندية. ومن المقرر أن يدور اليوم الحدائق النباتية للمشاركة في مراسم غرس الأشجار إلى جانب زيارته لقائدة خبر السواحل في سيشيل. الجدير بالذكر أن الهند وسيشيل تربطهما شراكة راسخة الجذور تستند إلى روابط تاريخية وثقافية وشعبية مشتركة. وباعتبارها جارا بحريا رئيسيا في منطقة المحيط الهندي، تحتل سيشيل مكانة خاصة في رؤية الهند المتمثلة في محاساغر وفي التزامها تجاه دول الجنوب العالمي. وستؤكد هذه الزيارة مجددا على علاقة الصداقة القوية والدائمة بين الهند وسيشيل، وتعدد الالتزام المشترك للبلدين بتطوير العلاقات الثنائية في جميع القطاعات. سيطلق وزير الداخلية والتعاون سيد مشال اليوم خدمة بهارت تاكسي في ولاية غجرات، وهي أول خدمة سيارات أجرة في البلاد قائمة على مبادئ التعاون. وسيشارك في هذا الحدث مسؤولون بارزون من قطاع التعاونيات وممثلون عن مؤسسات مختلفة وأكثر من 4000 سائق يطلق عليهم اسم الشركاء السائقون مرتبطين بالخدمة. وتعد بهارت تاكسي منصة رقمية للتنقل ترتكز على مبادئ التعاون وتجسد مفهوم السائق هو المالك. وفي ظل هذا النموذج، لا يقتصر دور السائقين على تقديم الخدمة فحسب، بل يصبحون مشاركين ومالكين للمنصة، مما يتيح لهم الاستفادة من مزايا التمكين الاقتصادي والضمان الاجتماعي وحق الملكية. ومع هذا الإطلاق، ستبدأ الخدمة عملها في مدن ومناطق أحمد آباد وسورت ودوارك وفادودرا وراجكوت وثومنات وفالساد وأنند وجامنغر وبابنا نغر وناديار وجوناغت ومحسانة وأمريلي، علما بأن هذه المبادرة تحذب إلى توفير خدماتها في جميع أنحاء ولاية غجرات خلال الشهر المقبل. افتتح وكيل إدارة الطاقة الذرية سيد أجيت كومار موهانتي أول منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين تعتمد على الدورة الكيميائية الحرارية للنحاس والكلور، وذلك باستخدام الحرارة الناتجة عن العمليات النووية في المفاعل التجريبي السري المولد للوقود التابع لمركز إندرا غاندي لأبحاث الطاقة الذرية في كالباكام. وبهذه المناسبة، ألقى الدكتور موهانتي كلمة أمام الحضور أشار فيه إلى أن دمج الطاقة النووية مع تقنيات الطاقة النظيفة الناشئة مثل إنتاج الهيدروجين يمثل مسارا استراتيجيا نحو مستقبل الطاقة مستدام، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد الخيار الأمثل لدعم إنتاج الهيدروجين على نطاق واسع مع المساهمة في الوقت ذاته في تعزيز أمن الطاقة في الهند وتحقيق أهداف خفض الكربون وأهداف التنمية المستدامة طويلة الأمد. هذا وقد تم

إنشاء هذه المنشأة كنموذج تجريبي للتحقق من جدوى إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة النووية عبر العملية الكيميائية الحرارية التي طورها محليا مركز بابا لأبحاث الطاقة الذرية في مومباي. من جهتها صرحت وزارة الطاقة الذرية بأن تشكيل هذه المنشأة يمثل تتويجا لجهود مكثفة شملت الأبحاث وتطوير العمليات والتصميم الهندسي وتصنيع المعدات والتركيب والاختبار والتشكيل الفعلي، وهي جهود تم تنفيذها بشكل مشترك بين مركز بابا ومركز اندرا غاندي. سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي. نواصل قراءة هذه النشرة. في فنزويلا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين إلى 920 قتيلا، فيما أصيب حوالي 3300 شخص بجروح، ويعمل رجال الإنقاذ للبحث بين الأنقاض في سباق مع الضمن لإنقاذ الأرواح عقب وقوع الزلزالين بالقرب من العاصمة، إذ أقام الزلزال الأول الذي بلغت قوته 7.2 درجة زلزال آخر شد قوة بلغت قوته 7.5 درجات بعد ثوان معدودة، وقد وقع كلاهما على عمق دحل مما فاقم من هجم الدمار. وفي هذا السياق أطلقت الهند يوم أمس عملية أمستاد استجابة للزلازل المدمرة التي ضربت فنزويلا وأسفرت خسائر فادحة في الأرواح وإصابات ودمار واسع النطاق، وذلك لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث وتعبير عن التضامن من الشعب مع الشعب الفنزويلي. من جانبها ذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أنه في إطار هذه العملية أقلعت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الهندية متوجهتين إلى فنزويلا حاملتين إمدادات إغاثة إنسانية وفريق إنقاذ يضم 41 عضوا للمساعدة في جهود الإغاثة والإنقاذ الجارية، حيث شملت شحنة الإغاثة فريق عمل طبي هندي يتمتع بالاستقلالية الذاتية ووحدة مستشفى ميداني تابعة للجيش الهندي مجهزة بمعدات الإغاثة والأدوية و30 طنا من مواد الإغاثة و6 طنان من الأدوية والمعدات الطبية ووحدتين من المستشفيات المحمولة من طراد بيشام كيوب. من جهتها أقرت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا السيدة ديلسي رودريغيز بتضامن الهند في أعقاب الزلازل، مؤكدة أن هذا التضامن يأتي تماشيا مع روح التعاون بين شعبي البلدين في الأوقات العصيبة. أعلن وزير الخارجية الأمريكية السيد ماركو روبيو عن اتفاق إطاري بوساطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان يهدف إلى تحقيق السلام والأمن الدائمين، حيث يتضمن هذا الاتفاق المقترح وقفا لإطلاق النار مشروطا بوقف الذلة لجميع حجماته وانسحابه من جنوب لبنان، واسفا إياه بأنه الخطوة الأولى نحو استعادة الاستقرار، مع إقراره بأن الطريق المقبل سيكون محفوفا بالتحديات ولكنه يكتسي أهمية حيوية بالقدر ذاته. في منافسات دوري الهوكي الاحترافي للرجال اكتسحت الهند باكستان بنتيجة 7-1 في لندن الليلة الماضية، وقد منح أبو بكر التقدم لباكستان في الربع الأول بتسجيله هدفا من ركنية جزائية، إلا أن الهند شهدت تألق 7 لاعبين مختلفين في تسجيل الأهداف خلال المباراة، حيث قلب كل من سوخجيت سينغ وهارمان بريس سينغ موازين اللقاء بتسجيل هدف لكل منهما في الربع الثاني، قبل أن ينجح كل من هارديك سينغ وجوجراج سينغ وبيشيك وراجكومار بال في حد الشبك، وإضافة 4 أهداف في الربع الثالث. واختتم دلبريس سينغ مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السابع في الربع الأخير لتواجه الهند والآن إنكلترا يوم غد. وفي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 ودعت أوروغواي بطلة العالم مرتين منافسات الفيفا بعد خسارتها أمام إسبانيا بنتيجة 1-0، في حين تغلبت فرنسا على النرويج بنتيجة 4-1 في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، بينما فازت السنغال على العراق بنتيجة 5-0 في تورونتو، وذلك ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة التاسعة المجموعة أي.

استمعنا أيها السادة إلى نشرة الأخبار الصباحية الأولى، والآن نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود.

0: سيارات أجرة في الميلاد قائمة على مبادئ التعاون، وسيشارك في هذا الحدث مسؤولون بارزون من قطاع التعاونيات وممثلون عن مؤسسات مختلفة وأكثر من 4000 سائق مرتبطين بالخدمة. افتتح وكيل إدارة الطاقة الذرية سيد أجيت كومار موهانتي أول منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين تعتمد على الدورة الكيميائية الحرارية للنحاس والكلور، وذلك باستخدام الحرارة الناتجة عن العمليات النووية في المفاعل التجريبي السري المولد للوقود التابع لمركز إندرا غاندي لأبحاث الطاقة الذرية في كالباكام. وبهذه المناسبة ألقى الدكتور موهانتي كلمة أمام الحضور أشار فيها إلى أن دمج الطاقة النووية مع تقنيات الطاقة النظيفة الناشئة يمثل مسارا استراتيجيا نحو مستقبل طاقة مستدام، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد الخيار الأمثل لدعم إنتاج الهيدروجين على نطاق واسع. في فنزويلا ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين قويين إلى 920 قتيلا فيما أصيب حوالي 3300 شخص بجروح، ويعمل رجال الإنقاذ للبحث بين الأنقاض في سباق معظم لإنقاذ الأرواح عقب وقوع الزلزالين بالقرب من العاصمة، إذ عاقب الزلزال الأول زلزال آخر أشد قوة بعد ثوان معدودة. وفي هذا السياق أطلقت الهند يوم أمس عملية أمستاد استجابة للزلازل المدمرة التي ضربت فنزويلا وأسفرت خسائر فادحة في الأرواح وإصابات ودمار واسعي النطاق، وذلك لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث وتعبيرا عن التضامن مع الشعب الفنزويلي. من جهتها أقرت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا السيدة ديلسي رودريغيز بتضامن الهند في أعقاب الزلازل، مؤكدة أن هذا التضامن يأتي تماشيا مع روح التعاون بين شعبي البلدين في الأوقات العصيبة. أعلن وزير الخارجية الأمريكي السيد ماركو روبيو عن اتفاق إطاري بوساطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان يهدف إلى تحقيق السلام والأمن الدائمين، حيث يتضمن هذا الاتفاق المقترح وقفا لإطلاق النار مشروطا بوقف حزب الله لجميع هجماته وانسحابه من جنوب لبنان، واصفا إياه بأنها الخطوة الأولى نحو استعادة الاستقرار مع إقراره بأن الطريق المقبل سيكون محفوفا بالتحديات ولكنه يقتسي أهمية حيوية بالقدر ذاته. في منافسات دوري الهوكي الاحترافي للرجال اكتسحت الهند باكستان بنتيجة 7-1 في لندن الليلة الماضية، وقد منح أبو بكر تقدم لباكستان في الربع الأول بتسجيل هدف من ركنية جزائية، إلا أن الهند شهدت تعلق 7 لاعبين مختلفين في تسجيل الأهداف خلال المباراة. وفي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 ودعت أوروغواي بطلة العالم مرتين منافسات الفيفا بعد خسارتها أمام إسبانيا بنتيجة 1-0، في حين تغلبت فرنسا على النرويج بنتيجة 4-1 في ولايات ماساتشوستس الأمريكية، بينما فازت السنغال على العراق بنتيجة 5-0 في تورونتو. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء الصباحية، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية مع أمل لقائكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي كالمعتاد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم حيا، إلى اللقاء.
1: نمسكار، آكاشواني سماچار کے ساتھ میں وشال شرما. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، ولن نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل ستستمعون إلى آخر لما مع بعض تفاصيلها، وذلك في تمام الساعة 11:20 مساء حسب التوقيت الهند المحلي. وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج الغزل ثم التعليق وقصة من مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ويليه برنامج سبوت لايت، كما سنقدم لحضراتكم محل حديث حول موضوع محدد بالغ الأهمية وحلقة غنائية مختلفة على لسان الفنانين الهنود القدامى والجدد إلى جانب الموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 ليلا، سنقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ولن نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى حين موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية.

أيها السادة، كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن حان موعدنا لتقديم إشتراك الأخبار المسائية. فابن رؤوس أخلام. معالي رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي يصل إلى سيشل لحضور احتفالات الذكرى 50 لاستقلالها بصفته ضيف الشرف. الهند تهدي إلى سيشل زورق دورية وسيارات إسعاف ومركبات خدمية وقوارب ليزر راديال في إطار دعمها لجهود التنمية وتعزيز الأمن في البلاد. رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي سيشارك غدا أفكاره مع المواطنين داخل الهند وخارجها من خلال برنامج منكبات على إذاعة أكاش فاني. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يشيد بقيادة رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي، مؤكدا أن الهند حققت تقدما اقتصاديا ملحوظا وأصبحت تؤدي دورا أكبر على الساحة العالمية. البنك الدولي يوافق على تمويل التارير بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي لصالح بنغلاديش بغية زمان الأمن الغذائي. في كرة القدم، يتأهل مصر إلى أدوار الإقصائية في كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد تعادله 1-1 مع منتخب إيران في مباراته الأخيرة ضمن منافسات المجموعة. والآن الأخبار بالتفصيل. وصل معالي رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي إلى مدينة فيكتوريا في زيارة تستغرق 3 أيام إلى سيشل. وفي منشور لوسائل التواصل الاجتماعي أعرب معاليه عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي خص بها رئيس سيشل الدكتور باتريك هيرميني في المطار، وقال إن سيشل شريك بحري مهم وصديق مقرب للهند في المحيط الهندي، مضيفا أنه يتطلع إلى زيارة مثمرة تهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين الهند وسيشل وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح شعبي البلدين. وزار مودي أيضا الحديقة النباتية حيث شارك في مراسم غرس الشجرة وغرس

شتله کو قدیم میر به حضور رئیس هرمینه کمازار رئیس الوزراء حضیرت السلاحف الاملاک في الهدية النباتية، وسيكون رئيس الوزراء السيد مودي ضيف الشرف في الاحتفالات بالذكرى الخمسين لاستقلال سيشل، ليصبح أفضل رئيس وزراء هندي يشارك في احتفالات اليوم الوطني سيشل لسيشل. وصلت سفينة الماس الكبيرة الهندية INS إكشاك التي بنيت محليا إلى ميناء فيكتوريا في سيشل، وذلك في إثارة انتشارها العمليات في منطقة جنوب وغرب المحيط الهندي. قالت وزارة الدفاع الهندية إن الزيارة تتزامن مع احتفالات سيشل بالذكرى الخمسين لليوم الوطني، وتؤكد الشراكة البحرية الراسخة والصداقة الممتدة بين الهند والسيشل.

سيشارك رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي غدا أفكاره مع المواطنين داخل الهند وخارجها من خلال برنامج منكبات الأعزاء على كاشفاني. وتؤد هذه الحلقة هي الرقم 135 من البرنامج الإذاعي الشهري. وسيمثل البرنامج عبر شبكة كاشفاني ودور درشن بالكامل بالإضافة إلى موقع AIR News والتطبيق الهاتف News on AIR، كما سيتم بثه مباشرة عبر قنوات يوتيوب التابعة لكل من AIR News وDD News ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الإعلام والإذاعة. سيتم بث البرنامج أيضا باللغات الإقليمية مختلفة عبر كاشفاني مباشرة بعد البث باللغة الهندية. وافق البنك الدولي على تمويل طارئ بقيمة 1.1 مليار دولار لصالح بنغلاديش في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة وتقلص الحيز المالي والتزايد المخاوف بشأن الأمن الغذائي. ويتضمن هذا التمويل 300 مليون دولار لتمويل استيراد الأسمدة بدل من إنتاج الأرز، في حين خصصت 713 مليون دولار أخرى لتغطية النفقات الطارئة بما في ذلك المساعدات النقدية ودعم سبل العيش وتوفير إمدادات الطاقة الأساسية. أعلنت سيشل دعمها لطلب الهند الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي تصريحات أدلى بها قبل وصول رئيس الوزراء نريندرا مودي إلى الدولة الجزرية، قال وزير خارجية سيشل ماري فور إن النظام العالمي الحالي والمؤسسات الدولية بحاجة إلى إصلاحات تعكس واقعات العصر الحاضر. وأضاف أن الهند تستحق مقعدا دائما في مجلس الأمن نظرا لعدد سكانها ونفوذها العالمي المتنامي ومساهماتها في حفظ السلام والأمن البحري والدبلوماسية متعددة الأطراف. أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بقيادة رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي مؤكدا أن الهند حققت تقدما اقتصاديا ملحوظا وأصبحت تؤدي دورا أكبر على الساحة العالمية. وفي مقابلة مع وكالة أنباء في البيت الأبيض قال روبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنظر إلى الهند باعتباره أحد أقرب الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة. وأضاف أن رئيس الوزراء مودي يقود دولة تحقق مكاسب اقتصادية قوية وتزداد نفوذا وتأثيرا على المستوى الدولي. في كرة القدم تأهل منتخب مصر إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد تعادله فاصل مقابل فاصل مع منتخب إيران في مباراته الأخيرة ضمن منافسات المجموعة السبع. وحصل اللاعب الإيراني رامين رزايان على جزارة أفضل اللاعب في المباراة وانهى المنتخب المصري دور المجموعات دون أي هزيمة ليتأهل إلى الدور الثاني والثلاثين بصفته وصيف المجموع حيث سيكون

وجه منتخب أستراليا. قال نائب رئيس السي بي رادا كريسن إن قوة أي اقتصاد في العالم تكمن مساهمة قطاع المؤسسات المتنامية الصغيرة والصغيرة والمتوسطة. وخلال كلمته في فعالية يوم ASME 2026 في نيودلهي اليوم، قال إن هذا القطاع في الهند يمثل الشجاعة وروح المبادرة لدى رواد العمل من الجيل الأول. وأشار نائب الرئيس إلى أن هذا القطاع يسهم بنحو 50% من إجمالي صادرات البلاد مع الحفاظ المستمر على معايير عالية الجودة. شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهند على إطلاق اسم طريق يحمل اسمه في مدينة حيدرآباد بولاية تلنغانا. وفي منشور على منصة السوشيال سلط الرئيس الأمريكي الضوء على تسمية شارع دونالد ترامب قائلا إنه أصبح أول رئيس أمريكي يطلق اسمه على طريق في الهند. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، وفي نهاية النشرة نقدم لكم رؤوس أقلام مرة أخرى. معالي رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي يصل إلى سيشل لحضور احتفالات الذكرى 50 لاستقلالها بصفته ضيف الشرف. الهند تهدي إلى سيشل زورق دورية وسيارات إسعاف ومركبات خدمية وقوارب ليزر راديان في إطار دعمها لجهود التنمية وتعزيز الأمن في البلاد. رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي سيشارك غدا أفكاره مع المواطنين داخل الهند وخارجها من خلال برنامج من كي بات على إذاعة أكاش فاني. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يشيد بقيادة رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي مؤكدا أن الهند حققت تقدما اقتصاديا ملحوظا وأصبحت تؤدي دورا أكبر على الساحة العالمية. البنك الدولي يوافق على تمويل إنتاري بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي لصالح بنغلاديش بغية زمان الأمن الغذائي. في كرة القدم، يتأهل مصر إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد تعادله 1-1 مع منتخب إيران في مباراته الأخيرة ضمن منافسات المجموعة. أيها المستمع الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار، والآن نقدم لكم برنامج الغزل.

0: استمعتم إلى برنامج الغزل ولا نقدم لكم برنامج الطالق اليومي.
1: زيارة وزير الشؤون الخارجية إلى منغوليا وجمهورية كوريا. قام وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر بزيارة رسمية إلى منغوليا وجمهورية كوريا خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو 2026، حيث زار منغوليا في 22 والثالث والعشرين. التقى خلالها بالقيادة المنغولية وأجرى مباحثات مع نظيرته السيدة بي باسي سينغ، والتقى برئيس أمانة مجلس الوزراء سيد بي إنخباير، إلى جانب لقائه مع كل من رئيس منغوليا سيد يو خوريلسك ورئيس البرلمان المنغولي سيد إس بيامباسوك، بالإضافة إلى وزير التعليم سيد إل إنك أمغالان. وخلال الزيارة استعرض الدكتور جايشنكر التقدم المحرز في العلاقات الثنائية، وناقش مجالات التعاون المحتملة مستقبلا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند ومنغوليا وتوسيع نطاقها، إلى جانب بحث مجالات التعاون في الشراكة التنموية والتجارة والتعليم والثقافة وبناء القدرات وسلاسل التوريد والتعدين والمعادن الحيوية والدفاع والربط الجوي والروابط الشعبية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. كما زار الدكتور جايشنكر موقع مشروع مصفات النفط في التانشيري بمقاطعة دور نوجوفي الذي يتم تنفيذه بدعم من الهند، برفقة نظيرته المنغولية ووزير الصناعة والموارد المعدنية، حيث اطلع على سير العمل في المشروع. تعد الهند ومنغوليا شريكين استراتيجيين وشقيقين روحيين وجارين ثالثين، تجمعهما روابط حضارية عميقة تمتد لقرون عبر الديانة البوذية. وخلال الآونة الأخيرة أصبحت الركائز الأربعة التي تبدأ بحرف دي باللغة الإنجليزية، وهي الدارما والديمقراطية وشراكة التنمية والتعاون في التنمية الرقمية، بمثابة عامدة للعلاقة بين البلدين. وتاريخيا تواصلت الهند ومنغوليا منذ القدم عبر التراث البوذي المشترك، إذ طرح بعض المؤرخين الهنود والمنغوليين بفرضيات حول هجرة بعض القبائل من مملكة كانغرا إلى الأراضي المنغولية قبل 4300 عام. وفي عام 1924 ذكر رئيس وزراء منغوليا آنذاك السيد إي أمار في كتابه تاريخ موجز لمنغوليا أن الأسلاف المنغوليين قدموا من الجانب الآخر لجبال الهيمالايا. وهناك رابط آخر مثير للاهتمام يشار إليه كثيرا، يتعلق ببحيرة غانغانور. ووفقا للعديد من المنغوليين، استمدت البحيرة اسمها من نهر الغانغ في الهند، حيث أحضر بعض الرحبان البوذيين المنغوليين مياها منه وسكبوها في البحيرة الواقعة في مقاطعة سوخ باتار، فأطلقوا عليها هذا الاسم. كما أن العديد من الكلمات في اللغة المنغولية تعود جذورها إلى اللغتين السنسكريتية والبالية. لقد أحدثت الزيارة الأولى لرئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي إلى منغوليا في مايو 2015 بمناسبة

0: مناسبة ذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تحولاً نوعياً في العلاقات الثنائية، حيث ارتقت هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما ساهمت زيارة الدولة التي قام بها رئيس منغوليا سيد كوريليسكو أوخناغين في أكتوبر 2025 في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر. هذا وقد زار الوزير الهندي جمهورية كوريا خلال الفترة 24 و 25 يونيو، حيث أجرى مباحثات مع وزير خارجية جمهورية كوريا السيد تشوهيون. استعرض خلالها الجانبان التقدم المحرز في متابعة نتائج القمة التي أُقِدت في أبريل 2026 بين رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي ورئيس جمهورية كوريا سيد لي جاي ميون. كما بحث الجانبان مجالات السياسة وبناء السفن والتجارة والاستثمار والدفاع والتكنولوجيا والطاقة النظيفة والثقافة والروابط الشعبية، وناقش الفرص المتاحة في قطاع الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية وآفاق التعاون في المحافل متعددة الأطراف. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الأوضاع المتسارعة في الشرق الأوسط وتداعياتها على سلاسل التوريد العالمية، واتفق على أن عيادة فتح مضيق هرمز بسرعة وأمان وضمان حرية وأمن الملاحة لجميع السفن تعد أمورا بالغة الأهمية للأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي. واتفق أيضا على الحفاظ على تواصل وثيق ومواصلة دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذه الغاية. وإضافة إلى ذلك، شارك الدكتور جاشنكر في منتدى جيجو، وهو منتدى دولي شامل يتخذ من جزيرة جيجو في جمهورية كوريا مقرا له، ويهدف إلى بناء سلام وازدهار مشتركين ومعالجة قضايا الاستقرار والأمن في المنطقة من خلال التعاون الدولي، علما بأن الهند وجمهورية كوريا تجمعهما روابط حضارية تمتد لقرون، إذ يتشارك البلدان تراثا بوذيا غنيا وعلاقات.
1: سيدتي وسادتي، كنتم مع برنامج التعليق اليومي، ولا نقدم لكم برنامج حلقة مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجريه برنامج سبوتلايت.

الزعيم الروحي للهند المهاتما غاندي. يعرف غاندي في جميع أنحاء العالم باسم المهاتما غاندي، أي الروح العظيمة، وهو لقب تشريفي تم تطبيقه عليه من قبل رابندرناث تاغور، كما تم تشريفه رسميا في الهند باعتباره أبو الأمة، ويحتفل بعيد ميلاده في 2 أكتوبر باسم غاندي جاينتي، وهو عطلة وطنية، وعالميا هو اليوم الدولي للاعنف، وهو واحد من أشهر قادة حركة اللاعنف، ومن بين الذين عارضوا الحكم البريطاني الاستبدادي خلال القرن 20. ميلاده ونشأته: ولد مهندس كرمشند غاندي في 2 أكتوبر عام 1869 في بوربندر بمقاطعة غوجرات الهندية من عائلة محافظة لها باع طويل في العمل السياسي، حيث شغل جده ومن بعده والده منصب كبير وزراء إمارة بوربندر، كما كان للعائلة مشاريعها التجارية المشهورة. وقضى طفولته عادية، ثم تزوج وهو في 13 من عمره بحسب التقاليد الهندية المحلية، ورزق من زواجه هذا بـ4 أولاد. الانتماء الفكري: أسس غاندي جي ما عرف في عالم السياسة بالمقاومة السلمية أو فلسفة اللاعنف، أي الساتياجراها، وهي مجموعة من المبادئ تقوم على أسس دينية وسياسية واقتصادية في آن واحد، ملخصها الشجاعة والحقيقة واللاعنف، وتهدف إلى إلحاق الهزيمة بالمحتل عن طريق الوعي الكامل والعميق بالخطر المحدق، وتكوين قوة قادرة على مواجهة هذا الخطر باللاعنف أولا ثم بالعنف إذا لم يوجد خيار آخر. فلسفة اللاعنف. تأثر المحتل

مغادي بفكرة الأهيمسة أي اللعنف الموجودة في البوذية والهندوسية واليانية، مما جعله يحولها إلى أداة تحرك جماهيرية سلمية ليستخدمها ليس فقط في مقاومة الاستعمار وإنما في مقاومة بعض الآفات الاجتماعية كالنبذ والتمعيد الطائفي. سمى غادي فلسفته باسم الساتياغراها والتي تعني حرفيا قوة الحق، والهدف من وراء تلك العقيدة أن تغير من خصمك فتكسب عقله وقلبه ثم تقنعه أن رؤيتك هي الرؤية السليمة. وقد أوضح غاديجي أن اللعون فلا يعتبر عجزا أو ضعفا، وذلك لأن الامتناع عن المؤاقبة لا يعتبر عفوا إلا عندما تكون القدرة على المؤاقبة قائمة فعليا، وهي لا تعني كذلك عدم اللجوء إلى العنف مطلقا. والهدف من سياسة اللعنف في رأي المحاتما غادي هو إبراز ظلم المحتل من جهة وتأليب الرأي العام على هذا الظلم من جهة ثانية، تمهيدا للقضاء عليه بالكامل أو على الأقل حصره ومنعه من التفشي. وتتخذ سياسة اللعنف عدة أساليب لتحقيق أغرازها، منها الصيام والمقاطعة والاعتصام والعصيان المدني والتظاهر السلمي والاحتجاج والوقفات الاحتجاجية والإضراب عن الطعام والإضرابات الأخرى والحصار والقبول بالسجن وعدم الخوف من أن تقود هذه الأساليب حتى النهاية إلى الموت. قرر غاندي في عام 1932 البدء بصيام حتى الموت احتجاجا على مشروع قانون يكرس التمييز في الانتخابات ضد المنبوذين الهنود، مما دفع بالزعماء السياسيين والدينيين إلى التفاوض والتوصل إلى اتفاقية بونا التي قضت بزيادة عدد النواب المنبوذين وإلغاء نظام التمييز الانتخابي. موقفه من الاحتلال البريطاني: تميزت مواقفه من الاحتلال البريطاني لشبه القارة الهندية في عمومها بالصلابة المبدئية التي لا تلغي أحيانا المرونة التكتيكية، وتسبب تنقله بين المواقف القومية المتصلبة والتسويات المرحلية المهادنة حرجا مع خصومه ومؤيديه، وصل أحيانا إلى حد التخوين والطعن في مصداقية نضاله الوطني من قبل المعارضين لأسلوبه. وقد تعاون مع بريطانيا في الحرب العالمية الأولى على دول المحور، وشارك عام 1918 بناء على طلب من الحاكم البريطاني في الهند في مؤتمر دلهي الحربي، ثم انتقل إلى المعارضة المباشرة للسياسة البريطانية بين عامي 1918 و 1922، وطالب خلال تلك الفترة بالاستقلال التام للهند. قام غادي باستعمال العصيان المدني اللعنف حينما كان محاميا مغتربا في جنوب أفريقيا، في الفترة التي كان خلالها المجتمع الهندي ينادل من أجل الحقوق المدنية. بعد عودته إلى الهند في عام 1915 قام بتنظيم احتجاجات من قبل الفلاحين والمزارعين والعمال في المناطق الحضرية ضد ضرائب الأراضي المفرطة والتمييز في المعاملة. بعد توليه قيادة المؤتمر الوطني الهندي في عام 1921 قاد غادي حملات وطنية لتخفيف حدة الفقر وزيادة حقوق المرأة وبناء بعام ديني ووطني ووضع حد للنبذ وزيادة الاعتماد على الذات اقتصاديا. وقبل كل شيء كان يهدف إلى تحقيق السوراج أي استقلال الهند من السيطرة الأجنبية. وفي عام 1922 قاد المحاتما غاندي حركة عصيان مدني صعدت من الغضب الشعبي الذي وصل في بعض الأحيان إلى اشتباكات بين الجماهير وقوات الأمن والشرطة البريطانية، مما دفعه إلى إيقاف هذه الحركة. ورغم ذلك حكمت عليه السلطات البريطانية بالسجن لمدة 6 سنوات، ثم عادت وأفرجت عنه عام 1924. وفي عام 1940 عاد إلى حملات العصيان المدني مرة أخرى، فأطلق حملة جديدة احتجاجا على إعلان بريطانيا الهند دولة محاربة لجيوش المحور دون أن تنال استقلالها. واستمر هذا العصيان حتى عام 1941، وإزاء الخطر الياباني المحدق حاولت السلطات البريطانية المصالحة مع الحركة الاستقلالية الهندية،
فأرسلت في عام 1942 بعثة عرفت باسم بعثة كريبس، ولكنها فشلت في

0: أسعها، وعلى إثر ذلك قابل غادي عام 1943 ولأول مرة فكرة دخول الهند في حرب شاملة على دول المحور على أمل نيل استقلالها بعد ذلك. وخاتم غادي الإنجليز بجملته الشهيرة: اتركوا الهند وأنتم أسياد. إلا أن هذا الخطاب لم يعجب السلطات البريطانية، فشنت حملة اعتقالات ومارست ألوانا من القمع العنيف كان غادي نفسه من ضحاياه، حيث ظل معتقلا في السجن ولم يفرج عنه إلا عام 1944. وبانتهاء عام 1944 وبداية عام 1945 اقتربت الهند من الاستقلال وتزايدت المخاوف من الدعوة الانفصالية الهادفة إلى تقسيمها إلى دولتين بين المسلمين والهندوس. وحاول غادي إقناع محمد علي جناح الذي كان على رأس الداعين إلى هذا الانفصال بالعدول عن توجهاته، لكنه فشل. وانقسمت الهند بالفعل في ليلة 14 و15 من أغسطس عام 1947، وما إن أعلن التقسيم حتى صادت الاضطرابات الدينية وبلغت من العنف حدا تجاوز كل التوقعات، فسقط في كولكاتا وحدها ما يزيد على 5000 قتيل. وقد عبر غادي جي عن ألمه لهذه الأحداث واعتبرها كارثة وطنية، كما زاد من ألمه تصاعد حدة التوتر بين الهند وباكستان بشأن كشمير وسقوط العديد من القتلى في الاشتباكات المسلحة التي نشبت بينهما 1947 و1948. وأخذ يدعو إلى عيادة الوحدة الوطنية بين الهنود والمسلمين طالبا من الهندوس احترام حقوق المسلمين. وفاته: لم ترق دعوات غادي للأغلبية الهندوسية باحترام حقوق الأقلية المسلمة، واعتبرتها بعض الفئات الهندوسية المتعصبة خيانة عظمى، فقررت التخلص منه. وبالفعل في 30 من يناير عام 1948 أطلق أحد الهندوس المتعصبين 3 رصاصات قاتلة سقط على أثرها المهاتما غادي سريعا عن عمر يناهز 79 عاما.
1: أيها المستمع الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج حديث الليلة، ولا نقدم لكم مقتطفات من منوءات غنائية هندية.

أيوة أستاذة، كنت مع مختطفات من منظمات غنائية هندية، وأنا نقدم لكم فاصل من الموسيقى الهندية.

أيها السادة، كنتما فاصل من الموسيقى الهندية، والآن بقية السهرة نقضيها مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية.

أيها السادة، كنا نسهر مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية، والآن حان موعدنا لتقديم مثل الأخبار المسائية الموجزة. وصل معالي رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي إلى مدينة فيكتوريا في زيارة تستغرق 3 أيام إلى سيشل. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أعرب معاليه عن تقديره لها.

صعبة الاستقبال التي خص بها رئيس سيشل، وقال إن سيشل شريك بحري مهم وصديق مقرب للهند في منطقة المحيط الهندي. وصلت سفينة المرسل الكبيرة الهندية INS إكشاك التي بنيت محليا إلى ميناء فيكتوريا في سيشل، وذلك في إطار انتشار العمليات في منطقة جنوب غرب المحيط الهندي. وقالت وزارة الدفاع الهندية إن الزيارة تتزامن مع احتفالات سيشل بذكرى 50 لليوم الوطني، وتؤكد الشراكة البحرية الراسخة والصداقة الممتدة بين الهند وسيشل. سيشارك رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي غدا أفكاره مع المواطنين داخل الهند وخارجها من خلال برنامج منكبات على إذاعة أكاشفاني. وافق البنك الدولي على تمويل طارئ بقيمة 1.1 مليار دولار لصالح بنغلاديش في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجه البلاد نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة ونقص الحيز المالي والتزايد المخاطر بشأن الأمن الغذائي. أعلنت سيشل دعمها لطلب الهند الحصول على مقعد داعم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أشاد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بقيادة رئيس الوزراء الهندي نريندرا مودي، مؤكدا أن الهند حققت تقدما اقتصاديا ملحوظا وأصبحت تؤدي دورا أكبر على الساحة العالمية. في كرة القدم تأهل منتخب مصر إلى أدوار الإقصائية في كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد تعادله 1-1 مع منتخب إيران في مباراته الأخيرة ضمن منافسات مجموعة جي. قال نائب الرئيس سي بي رادا كريشن إن قوة أي اقتصاد في العالم تكمن في مساهمة قطاع المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهند على إطلاق اسم الطريق يحمل اسمه في مدينة حيدرآباد بولاية تلنغانا. وفي منشور على منصة تروث سوشال سلط الرئيس الأمريكي الضوء على تسمية شارع دونالد ترامب قائلا إنه أصبح أول رئيس أمريكي يطلق اسمه على طريق في الهند. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار من القسم العربي بإذاعة بوم الهند الخارجية، وبهذا نأتي إلى نهاية برامجنا، وسوف نلتقي بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 حسب التوقيت الهندي. فحتى ذلك الهند نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم سالمين.